برلوسون بلا برغان رجع كانت هاكنيك بروغرام فيلمي اس ام اس كو بي ناكا كاش فاني اف ام جون بي برغنيك اس ام اس كو بقات دو انيا نا وود وود كجون ايسو با كبون كان بي غا ايسو با سبا بتام جون راي دنيا هسي دو كاميلا ناكا فيلم جو بكنيا كربان يا بارو كجو اي با هاب ركساو با مروين سكامك دو بانا ممكن سير امسليان كيجي موكيم الا ستار كلوتل دا imaya kembali sih pun mangga isu batir kali kijeng rai anak pesap subhari baru kita kipak perang nasab kita pak yakin asmas jumpi sama kami yuk ban pulih nama kibun ha kibagi ngakempat yuk ban pulih te ngaget badak kita kijeng rai kepakat dua kan setelah ipiru kubjo te ya kepuan rilalasannya sok berkakas vani selong nak betak kubur hakentian garung.